إنها التوراة ويدبر أذناي الموشي اللي مور دبر الأهرون بالبناف لمور كوتي باريخو إثبني إسرائيل